0: 政府曾将9月30号设为关键事件节点，着力推动国家机构之外的武装力量完成解除武装，但目前这一进程已经延长。伊拉克总理扎伊迪表示，伊拉克民兵武装将分阶段停止武装活动并移交武器，政府计划到2027年6月30号前完成相关进程。
1: وحصص سلاح بيد الدولة ولا يوجد سلاح منفلت هذه كلها تؤمن المستقبل للعراقيين ويعيشون بأمان واستقرار.
0: 与此同时，美军撤离也不意味着美国在伊拉克的影响随之结束。伊拉克财政收入高度依赖石油，石油出口获得的美元收入长期通过伊拉克央行设在纽约联邦储备银行的账户进行管理。近年来，美国就曾通过加强美元交易审查、限制部分伊拉克银行使用美元等方式，对伊拉克金融体系产生影响。
2: الأمريكان عندهم أساليب كثيرة حتى يخلونا يجوز نتعاقد اليوم
1: أنا أعتقد بأن النفوذ الأمريكي لأنه لا تسمح بأن هي طبعا في البداية أمريكا تكون قريبة عن العراق لأن القوات الأمريكية المسحوبة هي في الأردن والكويت وأي طارئ يحدث في العراق هي تتدخل فإذن بما معنى أمريكا هي عينها على العراق وليس بالسهولة بأنها تنسحب وتجعل العراق لقمة بيد الأطراف الأخرى
3: 随着美国主导的打击极端组织国际联盟完成撤离伊拉克将进一步依靠自身力量维护国家安全但在当前地区局势依然复杂的背景之下伊拉克能否独立应对安全挑战加强对国内各类武装力量的管控同时处理好与美国以及地区国家之间的关系仍有待时间进行检验总台记者伊拉克首都巴格达报道